إيش نخل بيخي شق بخلم رقاقالي شق رخل بيني شق تشقاك قلبال رشين شوك ليم مخليم رقاقال خنوتو خيوت قاخ.

لملاخ رخاف ركوش رجليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتيبا إش بن خلال سيش إش كشانيال قشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وابي قتنمت إش كل تقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تككون خلال بنق إكل قتنمت إكل تتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنمت أورشين قتنمت إبسادة برينسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قس نرقا خيك سون بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلاخ نوخ رقاها بكيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كارا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كاخ إبكين ترخاف را أقا نكرك أرا جقا نقمل تيوشيخ جكا كون خلال لبنق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول جي تقيا أباخني ترق سن كاشتخوا رتخ بال قتنامت مل تيوش جيبا قس نوخ إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إيش قمما ملتيوش جيبا قس نقه بي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نق إنا تاق ملتيوش كجيبا شقش بلا خي ترق برا خون ورق سماق هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خار رخف رو جليب شتو ياستي باق كاس لمال رشن قيخ جواق خميخ جكرا شتقريك خيب إن تاق شتو ماق أرئيل رمال كرا خبرا سماخ ما رشين خبرا بو ببو خنبيخ كن كارو بي جيبا جواق جيك تا جواق جيك قديه

0: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
1: Chomzakar kubal kavay. Ahlino kutz kavach hospitalito atitlan. Kabinak chomzakara tortas, tzanchmay oknak. Nehilal katzanchkakara oshimunuk rutzanchmay kas yarkan. Oshisamulu, aceite, atam. Helkaman kamikara. القشعري خرايتش، أجر القمط خاتش ماي، القيا خاتش بامي قاس كونغانر قفا، إشكول يا خكساروكين، أجر القيا خاتام قاسن كاتوك رتش بام قاسام خراسا مولو، أجر القاتوك الخيلار أجنا قكتم سان، القيا هون سارتين با القيا تشا باسيت تش بام، أجر الخيلار أجنا قكتم سان سامولو روكين خايتش أجر القيا خاتش بام سارتين، أجر نقي بيخر ماخ. Hasta en el arpaja samolua, que hagará no cuena cascadir, chicanoma, que chomsajo puchosco ya, kayaka hachpam. Ah, chicamiquete teja. Habrá un chulexuya, hospitalito Atitlán, tu hermar, la Fundación Izumi.
2: Ponsarchek a programa Rubish Netnamet Música de mi pueblo. Abajnetra Nauk Ashahwa Bishab Arshin Kaslimar Chka Chulek Arshin Mak Koko Hetnamet Kashah Hum Rshin Ishim Uliev.

كوتاج بامركاس لي مال تودا لا فاميليا باكاج كيخوكاس نيكي كوتا خوراقيخ روكين غاتيشيل دون دييغو باكاج سالودوس اي فاليس كومبلي اني

0: FM.
1: Kabraha kat namat. Chok kon khilal o qurban qil. Qas khoknan la khiqabat. Chqaq banik. Kolla qa ba'zran khilal.
2: Shakhnet ra ishqi.
3: Ach'i.
4: Ishni.
5: Akala.
6: Chqa khairika.
1: Makhonich ikh vnaqsh tibirit pamrgas limal. Makhonich ikh nguisas kana. Makhonich ikh shtoqil taruchi. مش كل اخونك نق نيتيلنا نار معك مش كل اخو نق كترتي بيخ نقصاخ قيخ تشقان كتركويساخ خراخي اجنق اوتتا نق اوتوختو اك ما هو نقصاخ تاقيخ خراخ نق نوبن كوفتوا نكتكونن كتبا تشقانك اوتوخنا اوخ كوكين خي ايرفنق نكتكيتو شبخ نيترخ نخبيتق اس ملن تقريش نكيكونن كتكيتو ما يونتا تكولاتات تشتن ما يونتا تكولاتات تلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخ وطلخك اصلي ماش قشين تققون خلال خبرخونا اوغ نيتخ الرماش اديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخ خون وطلخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولك يأترخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كون خلال
7: 101.9 la frecuencia del amor.
3: Radio La Voz de Atitlán.

0: Radio La Voz de Atitlán.
1: Khabra khaqat namat. Chokkon khilal qurfan qil. Qas khokhnal la khiqabat. Chqaq banik. Kolla qa batran khilal.
2: Shakhne tra ishqi.
3: Ach'i.
2: Ishni. Akala.
4: Chqa kherikha.
1: Makhonich ikh naqsh tibirich pamrgaslimal. Makhonich ikh ngoisaskana. Makhonich ikh shtoqil taruchi. مش كل خونك نق نيتيل نار معك مش كل خوف نق نكتر تسيبيخ نقصا خقيخ تشقان كتر كويساخ خراخي اجنق اوتتا نك اوتوختو اك ما هو نقصاخ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونن كتبا تشقانك اوتوخ انا اوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبخ نيترخ نخ بيتق عال ملن تقريل نكي كونن كت كيتو ما يون تات كولا تتتشتن ما يون تات كولا تتتلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلوقوغ نقي نقبرقان ساخو تسلاخك اصلي مال قشين تقكون خلال خبرخونا اوغنيا تخر مال اديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون او تسلاخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولك يا اتراخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كل خلال
5: incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Atitlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Atitlán con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.
0: Radio La Voz de Atitlán.

تبا تكون لاتقان سو بروغراماسيون مريمباس كي كوتي مالت كريبكين تخبر ريكات قاقي تخشو بالا اونا دي لاتارد 48 minutos اشكاتزا 12 minutos رخون نقلاقا لاش 2 دي لاتارد كيت كاراكو شات كوب خايكو كينا فاميليا ملو انتا خور ما خبي بس كالا تخبر لاتي كي لاحل تيما تشقاخ تيما سوني لاقتاقنا اوخ بشعب قاس اوتنو انزق كاسي مالت نخكاش نخكران قزيغونا تيخ جوز كران قبيلا كي لغتاقاش نخبق أسلي مالش قامو قاطا جم هناك كيباش قان قطور قاقباش قطوق باقيل نقطو نيلال جوز كران دخنا نوخ كي كتاب تقاي نخكاش نخكان قبن بقوينا نقا أطغر بچك كيباش نبتا جقيخ أو نقاس أتقبق أسلي مال بس كارا قصو نغتيك إلا خيتي ما سخنيغتا قشلان نقبيترا سالود فيزيكا منتال اي اموزيونال كارا نقبيتا عبارغتا وطباقيل وطرقابا وسكانا تكوينا قوتا هلال وكناقنا نارو إنا من ما نمساخ هلال pero kara chqa ki la khach naqna de kuena na kot bnak azlimal o na ksach us kara chqa na de kuena na de kuena na de kuena شناق مقبان شخني نات ملتي وشينا شخني كانت سبانا شخني كان ودقيك إلا غشناق مهاتنا منزا برناكم كونا نأوغ سي تجقات جوز كانا نات دقي تشيك جواق وشن جواق كبيه نات تشكري قاس أوزكا نيل كاجابج جقا كل أخون تيخ كرار بيشترب كشلان قطي غون تيخ تقا كل نرقابا و كراجقا أجناق كاروكينا بان ما قاس برسيسنا نودقيخ أتجنا منك أتت نودقيقا أبي أتجنا منك أتت تقن بتك أنار أتجنا منك أتت تق نتبيسونا و أتجنا منك أتت تق كي أكوش نخك أجناق و تنا بانغر أور تق كي لها أجناق نكشا كراجقا الأوتو كونوسيميانتو إس بودير بيتيخرا تقاوتقين قطة تبانيك كرارا إلا خونا جناق خونا خسمخما قبنا قاجقا كرارا خون لوم لحقا سيب كلا براقب كنتك ونرا نتشخيخ كان هلال لو كنا بن بنا قاسيما لو جناق كان بن جقا كرارا بوز خابرارا تقطة تاوتقي نقطة جناق قسم أسنو بن جابا بوز قناة كونا ناقل جواج إنا وتقي ناق أجناق أوس نبان جواتتنا نا بس نبان خبر را أجناق جقا كارا تقنا وتقي خرا جقا نا وتقي خقا ناق أجناق نتكوين نبان إنا قجناق ما هو نتكوين تنبان تقنا وتقي خبيها خبر را كارا جقا نبان دي ردوسي كل أخون دك لها إيوال بيشة تراكميك استرس كران بيشة تخو مناق تق نتشكيلش نبان بوشة جناق بربان وتقري او بوسيلمنت باتشر بارام نوك ايش نوك بانا تشناق كارب كاسلي ما امبورتانت تشقا بانقود تقيها بارا ناقا تشناق ناقوك في ناقا او تجواج تاقاتي تاوتقي تشقا ناقا بانيك تا ناقا تكوينا نابان تشقا بنا كاسلي ما لو نتكوينا اوس ناتقونا تشناق ناتكوينا ناتقات بنا كاسلي ما شابانيك اتسا بنا سماخ ناناتت ناق وركارا كرارا تشقا قس وسنا ناتن كتسموها نيشي ناقا هيك كل خرن هلال شقاب إن نهلا سماخنا بن وبتق تقاقيخ سانا تأتو بيان نقك ورقس وسنا تسمخ بيان تشان لنا بخونا أوب كون نق نكبيخ سانا نشانيم نكتخن نالقن بينوقا يقول لنا نكبيه تشقا ما هو سانا تشقا نالقن بينوقا تز نابو تقيخ كارا نقكر قرئيل نقك نقبان كتسمخ تت خارك ورنا تشقا تشن كتسمخا ينقك ورخنا ناتخ مسكير ما تشقا يا تيام بونت كي كوكي لا فاميلا نت بي خورما نت كي كوتا خورما كراجقا نت كان نها كوكين ا فاميلا كرانا مول خورما خبي جوس كارا بس نفسا خبرارا استريس اوكي كراجقا نت كوينا خبرارا تاك خاتي خبرارا او تقيخ اني بانيك تقا ولا هنا بشبيل براي كراجقا نت اتكا كي لا خيات نقنا اشا سكو هون ايبال لك تاخو نقنا بن أتتقنا تكوينا نبيخ سونا ناتخ كونو بان باتك أنا لشنا ماس نتشكل نبنا نا نتقانين باتك أنا دومي هور كتيل خور مغشواج نوساك الهلال بركا وتقينك نبان كولاك أنا تسنا تكوينا قوتو جواج وسكرا من قاش جم هنا كيبال خبر را تقا تقا وتقينك أنا وهوتت أو تقين قابان يكتت نتكوينا تقا نبان هنا ديسيسيون تق هنا تشنك وستانو بانجابا شاني كولا منق نكبي سنن نكوب ساما ابن هيكين كايش تشيكو وما خو سنن هامن بانجابا او مسكي اتشكي نانن اتوز خامي سمها اتشقا اباقيل بانجابا ناقاش ناق نتكوين النبان ان ناقاش ناق مسكي اتشك نتكوين بانجقا اتقونا تناق مسكي اتشك كمشاك عيبال نقوم تشابا اتشقا باش نكترو قدشك ان كتر تسيلا نتكوين نبي بس مخور شوا بارك ان كانوا اتشنك هورا نكانوا اتشخونا اتشناق كارانا بنبنك اسيما بنا بركونو زيرتشقا
راوتقين مخاطرات قانا ياك تهولك نتاقيك تابيس نك نكن نواتيك خوناش نق اوتسيل قاس اوتنو بان جمات تجقا اوتنو بان سرقا ابا نتكي كوتو تبخا كي اك اوشنا بان كراج قانا كوت بنك اسلي مالس اني بانيك تنسيق اسالود بيتيخرا تتاكول قاس اوت مهون كتي بغتا نق انا بان كراج قا كولا نق تقان كي سموخا بقيت جاقاي مخوتش لانيم حق تيخ كولا قنسيسي داكون هلال نكاتين باق تيخ بيرا تقان كاتين تاق باقي لقوش لعنا خورما بيرا كولا مخولي جو بقيت جاقاي كي سموخا نكاشاق بس يا إشي ميس باني يوفاقا بي تقنيك تاقتك كوية هستيك كارا تقان رماكن بيشا بس نقشاهي قاسلي مال تقاج اوز كارا كارا اوزنقو كان نخاب قاسلي مال كارا تقان نتبارا جانيم كارا بورك كولا مخولي تقاكم آن كبارا هيكو حسما خنقنات بيخ سما كولا أستنقو إلي لا تجليا برقاس لمال خونوكا برسي تقا نقوكوين قاتش أرخارا ناقاتنا نقوكوين قابن بقساما ناقاتنا تقا رخون قاتين ثاق باقيش أنين قاتين نقو برا وقوش لانا ناور جوز كارا چانين منقوك تاخاي كباقي تقا كولاق تشوكا قوس مخيق تشيك نيوار لنا خمرا تقا نقاتنا نقوكوين أخلا تخليك أمنا كارا تقا هلال نكي أبدأ خطوشك بودقين جغال نقاتش ناخك أنكي كوين كيبان إنقاتش ناخ مستكي قصد نقلش كيباج نك أشاك أشكا أخطوش هلال جغال ناخك أنكي بانساج أسكاران كي كوينة أوتس نقلش كيباج خبراران بيتيخا كاشلان إلا أوتو كونوسيمينتو إيز بودير تقدا تودقين نقابانيك ناتي كوينة نبانجنا برونسيل بنك أسلي مال جو أسكارا قس أوتنا تيلا ناتكي كوتا تنهيل الميخ ناتي كوينة جقان جيا توجيك نكاخي مخكولي برنا تي كوينة تت ناتس أبونا ناقاشنا مقصدخانا زوتا تمو نبانتا ينا ملوك ناقاشنا برقاتيل نبابا queridos amigos y amigas, pues hemos hablado también de temas importantes y relevantes para la vida cotidiana y sobre todo para desenvolvernos en el entorno de la sociedad y por ende pues hemos abordado temas principales como es la salud física, la salud mental y emocional que son ejes primordiales a resolver. Este es un tema muy complejo y muy extenso pero que también pues nos permitimos poder llevarles a cada uno de ustedes para que también podamos estar en sintonía y poder aprender de cada uno también y sobre todo a gestionar nuestra paz mental y nuestra salud mental y sobre todo también la parte emocional y que podamos también ser personas pues realmente proactivas en la vida pero también con una actitud positiva y perseverante frente a las diversas situaciones. Si bien el tema de hoy pues aborda también parte del tema que hemos tratado en cuanto a un tema principal que es el autoconocimiento, es también poder. El autoconocimiento es poder. Al referirnos a esto pues nos permite entender que nuestras emociones, las fortalezas y límites nos hace conocernos mejor para tomar buenas decisiones acertadas y mejorar también las relaciones y sobre todo gestionar el estrés de manera efectiva en el día a día, independientemente del entorno en que estemos. Ahí sí que dicen. Sobre todo también podemos ejemplificar esta base y sobre todo también el autoconocimiento es poder. Y una de las maneras de cómo podemos manifestarla es en el lado laboral. Reconocer y poder identificar cuáles son las horas de mayor productividad que podemos hacer y cuál es nuestro estilo de trabajo preferido. Una vez que identifiquemos esto, nosotros pues podemos también ser más creativos. Por ende, si uno descubre que es más creativo en la mañana, pues en la mañana realiza sus planes, en la mañana hace la mayoría de sus tareas. Pero si por ende también descubre uno que al final por la noche es más creativo, pues se toma la noche para tomar sus planes, hacer sus tareas, para que sea más creativo y pueda también disfrutarlo haciendo, porque muchas veces entre trabajo mañana, tarde y noche, prácticamente el cuerpo también se cansa y la mente se sofoca y al final ya no tenemos ideas y perdemos también mucha claridad.

كتوات روت ليف خبرا ايك خير خلبل ايك خونيو شو بان كمبلير خونجيك خونا غاسبار راميرس مندوسا شكا الاخيا مانويلا مانويلا يو اول اختوخال نسقط كي اخونا كنتو كخيميس سري او كانر واتوت ليف رخا كي ناتاشا نماك لا فاميليا اسكينا راميرس يكولا ان كانتون باناباخ Kerana hebra familian kibisona kioka kirka hebra ike nak kiva ki uang cek ruach ruach leaf khabra ik khir khal balik kungan shknata Gaspar Ramirez Mendoza ska Manuela yo ola tuhal kungan knata tra khabra ik shkiban cek kunguna

بس بيج تيلاك أربيشيك ترى هبرا فاميليا إيش بلا إكرارك أترى هبرا هونتقا إيخ تقشوشي مينوتوس رهوك أترى دي